0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي أن تلقى شفاعتي في يوم القيامة.

0: أكثرهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من
1: بسم الله إن شاء الله على الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر أكبر
1: الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الثور حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

فاغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام ريعد السلام حينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا في جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله لي المؤمنين والمؤمنات صلى الله لي المؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: أكبر.
1: أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: لا إله.
0: أشهد أن لا

سيدنا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوات سيدنا محمد شرف الدنيا وفقنا محمد الله.

استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: مثل مقام المحمول الذي وعدته النار تخرج صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي وعد وعزم. بجعل مقيم الصلاة منزلة المؤمن. صلي فنض العشاء يا بركات ندى الإمام تعالى. الله أكبر. صلواتي ونصلي

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Alors, on donne la guerre. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم اغفر للمعون للمعخوم. قل بعون ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم، صلى الله العظيم، صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ونعوذ بسلام حينا ربنا بسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك والشكر لحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، وبحمده دائما الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرا وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله وبركاته عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا،
لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وتابع بيننا وبالخيرات رب اغفر وامدخل رحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حسابك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق الفاتحة والسر للفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا مولى عباده ويغفر ويرحم ويا دافع عن البلاء يا الله يا دافع عن البلاء يا رحمن ويا دافع عن البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء فاشل والمنكر والسبب المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله

إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.

بسم الله ما شاء الله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله

0: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيها وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيها وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيها وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. من نقول محضر إن شاء الله الرحمن الرحيم عليك يا مدين يا بن عبد وإياك نستعين هدينا شهرات مشتقين رضا الله جينا رمضان الضالين
1: أمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجينا من الغم الذي نحن فيه حي قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجينا من الغم الذي نحن في حي قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق

ذكروا بها خروا سجدا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر.

ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فتمتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت. فإن أخطأت فلي أقضى عليك، فإنه ولي يدل ما وعليك ولا يزال. ورد ربنا وجعلت ولك الحمد وعلى ما قضيت. فنستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام، أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمد دائما ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. على كل حال نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة النبي ولي النبي ولسر النبي ولسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا وجير يا جبار صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في كل لامة ونفس من عالم معلومة له وهي ذاته وأمداده. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا
اللهم اغفر لهم تجلينا محمد اللهم رحمة تجلينا محمد اللهم صلوا ما تجلينا محمد اللهم ادبروا ما تجلينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم تجلينا محمد اللهم رحمة تجلينا محمد اللهم صلوا ما تجلينا محمد اللهم ادبروا ما تجلينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم تجلينا محمد اللهم رحمة تجلينا محمد اللهم صلوا ما تجلينا محمد اللهم ادبروا ما تجلينا محمد صلى الله عليه وسلم استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا اللهم بك سبحان بك امسينا بك نحيا بك نموت اليك النشور ونسالك من خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم اجعل هذه يوم الجمعه وليلها ليله خير وبركه وليلها رحمه ومغفره افتح لنا بها ابواب فضلك ورضاك واجعلنا ممن نظرت اليهم بعين لطفك فرحمتهم وسمعت دعاءهم فاجبتهم اللهم لا تدع لنا فيها وفي نهارها ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا قلبا منكسرا الا جبرته ولا دعاء في الصدور الا بلغته السماء القبول بكرامك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا دعانا ونيتنا وتب علينا ذنوبنا وخطيئتنا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa biha. Salatul jama'ati rahmatun, itu pinaruncam tulisannya rahmatun, wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Allah, wal jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Bermula sembahyang berjamaah itu rahmatun, mendatangkan rahmat. Pertanyaan, hendakkah kita dapat kasih sayang Allah? Semua orang mendambakan kasih sayang Allah. Mau enggak? Tentu jawabannya mau. Sembahyanglah berjamaah. Salatul jamaati rahmatun. Kasih sayang Allah. Bila Allah mengasihi, Allah. Bila Allah Ta'ala kasih, kada kisah lagi. Kada usah dahulu Allah Ta'ala kasih. Kita baisi bini, bini kita sayang lawan kita, aduh. Kada baca wai lagi. Bini sayang lawan kita, nah kaya apanya. Kesimpulannya ini tuh guring, kada baca wai itu bang. Kada baca wai. Karena inya sayang. Sebaliknya, bila si bibin itu lakinya sayang, kayak apa ya? Belum betagih nukar baju sudah. Seperti itulah orang yang dikasihi Allah Ta'ala, aulia-aulia Allah. Kaingatan nurun kisah guru sakumpul. Kaingatan kisah aulia arwah guru saman, uja guru sakumpul arwah guru saman bakriya. Waktu itu sidit imbah belajaran santai bapak pandilan kisah aulia-aulia Allah. Asa handak aku jadi sidin makan rambutan. Asa handak memakan rambutan zaman dahulu, rambutan itu bermusim. Wah ini bang, bermusim juga. Tapi wah ini tak kurang. Bilang hampir ada taros. Asa handak aku di sini memakan rambutan. Berucap lawan nang kakawanan nang berpandiran tuh. Kada lewes mantapuk gugur di mana kar itu lah. Buah rambutan tuh mantapuk gugur di hadapan. Dan kami memakan sabarataan. Memakan tuh marasani itu nah, mengambil barakah di mana rambutan tuh datangnya. Lihat hati aja orang handak berucap sudah ada orang dikasihi Allah. Mun kita musimnya kada kawa menukar. Nah, handak dapat rahmat kasih sayang Allah, kita bertekad semua menginginkan kasih sayang Allah. Pertanyaannya, mau kada sembahyang berjamaah? Salatul jama'ati rahmatun, mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nangar rabiat tanah bumbu, Pak Dr. Zairullah, Bupati Tanah Bumbu, dalam rangka HUT Tanah Bumbu yang keempat, keempat je, kedua kah? Kedua. Entroksi pejabat-pejabat yang ada di Tanah Bumbu mengerjakan sembahyang kelima waktunya pasti berjamaah. Kelima waktu berjamaah dalam rangka HUT Tanah Bumbu disuruhkan seminggu selima apa seminggu tujuh hari berjamaah kalimah lima waktunya setiap pegawai. Nah itulah yang orang yang dipimpin yang memimpinnya ada pengalaman agama. Ada nang ini kada ulang tahun mangyo artis tanah lapang bekambuh bebas bercampur begaul bebas mensyukuri daerah itu apa yang terjadi. Kalau terlalu rame kalau kabirawaan ya orang bahari. Wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah menjadikan perumpamaan di satu negara yang asalnya aman tentram, alamnya melimpah ruah, hasil buminya luar biasa, penduduknya tenang. Tapi pada waktu itu Allah melimpahkan hasil alam, penduduknya ingkar dengan nikmat Allah. Fakafarat bi'an'umillah, ingkar dengan nikmat Allah, digunakannya maksiat. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un, akan terjadi bala bencana daerah itu. Air apabila kebanyakan banjir, api bila kebanyakan kebakaran, angin bila kebanyakan topan puting belayung. Angin aja tiga namanya, tiga ke empat kah? Angin topan, angin puting belayung, angin apa ya? Tornado. Akibat kada mensyukuri nikmat Allah, sehingga kada lagi batu bara narannya, batu bala. Bila kada mensyukuri kada lagi batu bara, batu bala. Kembali tutup. Kalau hendak dapat rahmat Allah, Rasul menawarkan salatul jamaati rahmatuh. Wahia rahmat Allah itu khairun minat dunia wa mafia. Wal jama'atu berjama'ah itu rahmatun. Wal firqatu azabun. Kada berjama'ah itu bisa mendatangkan azab Allah, bala bencana, mara bahaya. Makanya sembahyang berjama'ah itu hukumnya fardu kifayah. Sakampung itu pasti ada nang berjamaah. Kalau sakampungan kada ada nang berjamaahnya di rumah atau di masjid dilanggar, berusaha sabartan. Bilnya ada, seikung imam, seikung makmum di rumah atau dilanggar, itu sudah tatutupi fardhu kifayah. Al-babul ashiru, bab yang ke-10 dari 40 bab, yaitu membicarakan fi fadilatil jum'ah, pada fadilat hari Jumat dan fadilat sembahyang Jumat. Kayak apa fadilatnya hari Jumat dan kayak apa fadilatnya sembahyang Jumat. Minggu akan datang kita berniat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasan idza waqab wa min sharri nafathati bil 'uqad wa min sharri hasidin idza حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم وتفضل وشرف ومجد وتكرم على من ارسله الله رحمه للعالمين وبشرى وشفيعا للمذنبين. اللهم اهد وبلغ وتقبل واوصل ثوابا من قراءتي جميعا والى الخيرات في هذه المجلس المبارك هدية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائي وإخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابه والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة أئمة المجتهدين المخلدين في الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا يا الله لروحي الإمام النووي البتاني وإلى روحي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح أستاذنا وربنا العالم العلامة العارف بالأبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح والدين ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدادنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبلها يا الله وآتهم من النار. اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم واجعل الجنة مثواهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 ekor nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.